شبابي معك ويودي فضينا صابر وبستناك وصفي وشوفي احتر شبابي معك ويودي فضينا.